يا وليخ نفاس واسف نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بنقاط هاي بنالي كركا